صوت يا يمه ماني محارب. والله يا عالم ماني محارب الا الكلام اللي فيك معودين يمه يا ولي يا ابوه يا ابوه يا ابوه.

قال يا خايف عشقك يا خايف عشقك يا خايف. والله احنا العرب شرجي طبعنا ما نقبل الزلات معودين يمي يولي

قال والله أصيلة حرة وصيلة يا عالم حرة وصيلة والله حرة وصيلة فرعي وحتى البيت معودي يما يولي يبوح يبوح يبوح